0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Lisa Fahm, Serasi denganku.

0: هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar dari kami seluruh warga Perlis FM.

0: يوم إذ تحدث أخبارها.
1: أخبارها. شكلي يجي.
0: أخ أخبار.
1: يعني أخ أ أخ أخ. وني.
0: أخ أخبار.
1: آه.
0: أخبار
1: أخ بني لعنكو عندنا. يا بني لعنكو.
0: أخبار. يومئذ تحدث أخبارها.
1: Tak apa jadi.
0: Tak apa jadi juga.
1: Tak apa jadi. أخبارها.
0: Tu أخبار. Tu أخبار.
1: Ya.
0: يومئذ تحدث أخبارها.
1: Sekali lagi. Tak apa jadi.
0: يومئذ تحدث أخبارها. Ni juga ingat juga.
1: Bagi tebal sikit lagi.
0: يومئذ تحدث أخبارها.
1: Okay.
0: بأن ربك أوحى لها.

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
2: من الشيطان الرجيم. بسم

0: رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selama menunaikan salat fardu isya bagi seluruh negeri Perlis,